0: فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
1: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
1: اذاعه الاخبار المغربيه
2: غيم راديو
1: الاخبار على مدار الساعه.
0: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحة فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
3: هذه النسخة الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة الطريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
0: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
0: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
5: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
6: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع إن شاء الله المستقبلية وكيفاش يمكن نجيبوا مستثمرين من برا تاني يستثمروا في الفرص هنا.
0: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية.

0: الكبرى في أفق سنة 2030. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 أعضاء من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
3: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرته جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 أعضاء ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
4: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
5: الحمد لله استطعنا أن نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
2: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فعاليات الدورة 4 للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
6: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
7: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
2: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
11: هذه السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة وكنشجعهم باش يستثمروا في بلدهم.
10: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
14: وضينا اليوم أهم الأوراش اللي مفتوحة بالإقليم خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
15: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
16: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
13: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
17: كانت حسن الضيافة وكنشكروا الناس ديال اليوسفية وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
13: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
18: غيم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشذوة بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
2: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
4: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
5: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه، وكيفاش يمكن نجيبوا مستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
2: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
6: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
9: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
10: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
11: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
12: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
10: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
13: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
14: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاطات الصح.
15: اليوم عملنا سنسيل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
16: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب. عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
8: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
7: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
17: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
8: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
19: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
20: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
21: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
19: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزايك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
22: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
23: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله. مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
19: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزل نين غميسن قماب راديو
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
6: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
7: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
5: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
8: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
5: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
10: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلو ل 2030.
9: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
11: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
4: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
12: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا خصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
13: مستقبل السيد العامل والسياده السياده زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
4: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عضائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
14: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين والعداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
15: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
16: الحمد لله استطعنا نفوز بالمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
5: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر بالفقيه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
17: كيحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
18: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
9: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
1: أخبار المغرب والعالم.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
20: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
22: هذه السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلدهم.
21: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
0: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللاممركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
6: وضينا اليوم أهم الأوراش اللي مفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
7: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
23: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كانت تعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
0: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
24: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
0: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: غيم راديو،
3: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
25: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري لكي يلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة متميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع، والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرة جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار وريادة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها أصبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم أصبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم. وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرين، وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة، تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماماً. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية، ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن، لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم والقوة اللي كتصنع الإنجازات والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضا بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج،
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا. كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
9: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
8: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
10: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه، جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه، وكيفاش يمكن نجيبوا مستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
9: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
11: صنع كثير الإشي رائع وكثير الإشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
12: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
13: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
26: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
21: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
12: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
2: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
5: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاطات الصح.
14: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
15: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
16: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
21: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
1: أخبار المغرب والعالم.
19: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
21: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
17: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
21: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة.

0: في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
1: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
2: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال حقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
0: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
3: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
4: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
0: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
5: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
6: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
4: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
7: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
4: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن.

0: المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
5: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
4: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
7: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
6: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
8: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الأفكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الآفاق اللي قدر الجالية المغربية تستفاد هنا خصوصا في مدينة الحسيمة كمدينة سياحية.
9: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السيد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
6: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
2: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 أعضاء من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
11: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين والعداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 أعضاء ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
12: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
13: الحمد لله استطعنا نفوز بالمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
2: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
1: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ورزازات، افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
16: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
15: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضائل الحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
17: يحتفل بالكفاءات المغربيه والاطر المغربيه خارج ارض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحليه اللي تالقات وخلت واحد البصمه في الاقليم.
18: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الاقليم.
4: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
20: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
21: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
19: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
22: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
23: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
19: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
14: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
24: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. ارتفاع رقم معاملات شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال كم دائم جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة، بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور الإيجابي يعزى أساسا إلى الارتفاع القوي في متوسط سعر الفضة الذي سجل زيادة بنسبة 120%. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأثر الإيجابي للأسعار مكن من تعويض تراجع بنسبة 38% في الأحجام المباعة المرتبطة بأشغال الصيانة المبرمجة، فضلا عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة، فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر، نظم القرض الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كام دي ام جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
5: بلغ المجموعة ذكر أن هذه المبادرة تجسد إرادة وحرص القرض الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعل أساسيا في التنمية الوطنية، وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية الإيجابية، يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغاربة المقيمين بالخارج يرتبط بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبات عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياج الأفراد والمهنيين والمقاولات إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
0: وفي ختام نشرة اليوم، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
24: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحة فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعة فيلات ومجلس الجهة، يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
4: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال المغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصل 2030.
3: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
7: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
8: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
9: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
10: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير. مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
11: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
12: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
13: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاط الصح.
14: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
15: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
16: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
6: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أورش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
18: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
19: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
20: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
17: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأورش التنموية.
21: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال ديال ديال ديال الحوار مع مع مع المسؤولين.
17: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
2: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
4: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كان أخذ فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
5: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه، جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
2: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
0: ريم راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
7: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
6: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
8: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في المدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
9: مستقبل السيد العامل يعني والسيد الزرقان اعطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، يعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز أشمن الحال.
6: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
1: الخبر من المصدر.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربية، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل أحياه بمدينة بنزرت شمال البلاد، وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تا
6: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
13: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
6: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عدائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
15: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
16: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
17: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
12: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
17: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو.
12: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
19: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوم بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
20: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
12: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء ستات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
21: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
12: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
18: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
23: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
24: هذه السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة وكنشجعهم باش يستثمروا في بلدهم.
23: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتوجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
22: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
18: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
3: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بل وراء المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
2: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة الصراحات خلال الموسم الحالي، ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
4: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
5: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
4: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
2: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح.

0: اللي اللي تألقت وخلت واحد البصمة في الإقليم.
1: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
2: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
4: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
5: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
6: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
4: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
7: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
8: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
4: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة، يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
3: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2000.

0: 30 وهذا مهم جدا لان كيعطينا واحد خطه الطريق ل 2030 الاجتهادات والاشغال والانشطه اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
1: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
6: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية. بتأمل انه يكون عندنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
7: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
8: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
9: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
10: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
11: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
12: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح نشاطات الصح.
13: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
14: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
15: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
5: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا. موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
17: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة، مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات، مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
16: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
18: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
19: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللاممركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
20: وضينا اليوم أهم الأوراش مفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
21: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
22: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
19: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأورش التنموية.
23: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
19: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
18: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
24: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
24: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
25: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشهدها بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
1: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
26: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات، وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
27: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية، جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع إن شاء الله المستقبلية، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا تاني يستثمروا في الفرص هنا.
1: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
24: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
24: ريم راديو.
0: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
3: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
0: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
6: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
7: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
0: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
24: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
8: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
5: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزانة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
24: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو،
24: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
24: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو. ريم راديو.
16: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: ريم راديو،
24: الخبر من المصدر.
2: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عضائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
4: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين والعداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
10: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
11: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
2: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
24: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
12: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوم بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
13: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
2: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
14: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
2: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
18: غيم راديو،
24: أخبار المغرب والعالم.
1: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
15: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراج للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
1: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
24: أخبار المغرب والعالم.
17: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
19: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
20: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعاد ديال الامور، كان عليها واحد رغبه. بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
19: تبارك الله عليك معلم، إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
20: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة، عاد من بعد كيدوز البريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون، بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هاكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيو، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
19: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
20: كاين شي كتاب هذا كتاب دابا مصحاب في داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه وإذا مشى تاكولاه ماشي هو داك مشالو الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
19: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
20: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاول حتى ينشاف، عاد دير له الجلد عاد دير له الكرتون ديالو دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
19: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
20: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
19: كآخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
20: سألتي الشباب، راه لا بد من الشباب راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في الصناعه هذه.
19: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
4: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعد الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
5: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
3: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: المغرب والعالم. خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
5: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
6: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحقل الترفيهي لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
4: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
7: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
8: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله. مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
4: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
9: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
3: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
2: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزانة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
5: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
6: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
7: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
8: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوط لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
6: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
9: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
10: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاط النشاطات الصح.
11: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها اسامي وبدنا نعمل شمع.
12: عملوا لنا نشاطات كثير حلوه ورسم وشكرا للمغرب.
13: عندنا اصحاب جديده وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا ان نتعاون مع بعض.
2: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
14: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
15: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير المجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
2: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
16: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
2: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
17: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو
4: غريم راديو
0: غيم راديو
4: الخبر من المصدر

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها لا يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
4: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
3: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
5: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
6: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السيد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز أشمن الحال.
3: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج

0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة، إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
4: وضينا اليوم أهم الأوراش اللي مفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
5: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
6: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
3: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات، بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
7: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين، وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
3: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم، بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
10: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشهدها بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
9: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
11: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات، وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
12: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية، جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع

0: ان شاء الله المستقبليه وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
1: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عضائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
5: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
6: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
7: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
4: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وارززات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
4: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين فينا بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
3: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورززات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
7: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
8: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
6: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
9: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
6: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
2: ريم راديو.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللاممركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
11: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
12: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
13: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كانت تعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
10: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
14: كانت حسن الضيافة، وكنشكر الناس ديال اليوسفية، وكنشكر جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
10: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
15: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشهدها بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
3: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
16: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
17: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية، جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع إن شاء الله المستقبلية وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا تاني يستثمروا في الفرص هنا.
3: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
18: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
19: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال حقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
6: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
20: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
21: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
6: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
23: كيحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعد الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
24: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
22: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
2: راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا عن المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
7: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
8: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
9: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
25: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
4: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
8: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
26: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
27: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح والنشاطات الصح.
28: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
29: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
30: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
4: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
1: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
3: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
2: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
4: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
5: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السي زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينه الحسيمه ويعني الجهه الحسيمه تسوان طنجه، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
2: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
7: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
6: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري اللي كيلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة متميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرة جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار وريادة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها صبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم صبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم، وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي، وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرين، وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة، تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماما. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية، ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم، والقوة اللي كتصنع الإنجازات، والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضا بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر، حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر
1: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
2: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
1: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
4: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين فينا بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
1: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عدائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
6: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية حيث الحمد لله مشينا بعشرة عدائين ومن بينهم سبعة اللي وصلوا النهائي.
7: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
8: الحمد لله استطعنا أن نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
5: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
10: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
11: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
5: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
12: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
5: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
0: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. ارتفاع رقم معاملات شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال كم دائم جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة، بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور الإيجابي يعزى أساسا إلى الارتفاع القوي في متوسط سعر الفضة الذي سجل زيادة بنسبة 120%. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأثر الإيجابي للأسعار مكن من تعويض تراجع بنسبة 38% في الأحجام المباعة المرتبطة بأشغال الصيانات المبرمجة، فضلا عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة، فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر، نظم القرض الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كام دي ام جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
16: بلاغ المجموعة ذكر أن هذه المبادرة تجسد إرادة وحرص القرض الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعل أساسيا في التنمية الوطنية، وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية الإيجابية، يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغرب المقيمين بالخارج يرتبط بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبات عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياج الأفراد والمهنيين والمقاولات، إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
15: وفي ختام نشرة اليوم، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
4: ودينا اليوم أهم الأوراش اللي مفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
5: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
6: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
3: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
7: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
3: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا

0: وصولي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
1: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
2: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية، جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع إن شاء الله المستقبلية، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا تاني يستثمروا في الفرص هنا.
0: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إن غميز نيم كرة، إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نين غميزن قماب راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
6: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: مخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
5: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
9: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله. مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
5: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
0: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضائل

0: الحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية.
1: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
2: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
0: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
7: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
8: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
9: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
10: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا.
11: كتير مبسوط لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
11: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
12: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
13: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاط الصح.
14: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
15: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
16: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
6: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
18: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
17: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
19: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف الأفكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الآفاق اللي قدر الجالية المغربية تستفاد هنا وخصوصا في مدينة الحسيمة كمدينة سياحية.
20: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة ثوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
17: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
21: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو الدور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
0: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
3: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضن المغرب من فعاليات عالمية.
2: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
6: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
2: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 17 من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
3: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا بعشرة عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
4: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
5: الحمد لله استطعنا نفوز بالمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
2: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
9: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
10: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
11: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
12: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
6: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
14: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهاد الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
15: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترمي من المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه للخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين العادي الامور، كان عليها واحد رغبه. بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي ما اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه ثلاث سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونة للصناعة التقليدية.
14: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
15: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعادة الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس. الراس هي ملزمة، عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في القال الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون، بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيون، يدوز الداب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
14: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
15: كاين شي كتاب بحال دابا، كتاب دابا مصحف في داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو، راه وإذا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليفر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب، كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
14: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
15: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه، كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا، كيفاش تخيطوا، كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا، كيفاش تكلاسي، كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجل، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب كلهم يوجدوا في الاسبوع.
14: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
15: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة، ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
14: كآخر سؤال سيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
15: سألتي الشباب، راه لابد من الشباب راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا، كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، وأنا اللي خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاو تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هذه الصناعه.
14: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
5: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
4: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشذوة بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
6: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
8: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
9: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع إن شاء الله المستقبلية وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا تاني يستثمروا في الفرص هنا.
6: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة، إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
12: ودينا اليوم أهم الأوراش اللي مفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
13: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
14: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كانت تعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
11: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات، بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
15: كانت حسن الضيافة، وكنشكر الناس ديال اليوسفية وكنشكر جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
11: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم، بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: أنا هنهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف هاد الشيء المطالعة، يعني عيطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتوبة، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: خبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
3: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقت وخلت واحد البصمة في الإقليم.
4: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
2: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة، يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
6: هذه النسخة الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة الطريق ل 2030 للاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
2: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
9: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
10: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
8: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء ستات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
11: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
8: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
13: صنع كثير الأشي رائع وكثير الأشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
14: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
15: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
16: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
12: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
14: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
17: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
18: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاطات الصح.
19: اليوم عملنا سنسير وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
20: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
21: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
12: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
22: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو.

0: تنمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

0: إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
1: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا، وخصوصا في المدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
2: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياد الزرقاء عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تطوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عجبنا الحال.
0: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
6: هذه السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلدهم.
5: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتوجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل، يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
4: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عضائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
8: الحمد لله على هذا الإنجاز، اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
9: صراحة إحساس زوين، والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
10: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
4: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب

0: بالقوى لأقل من 20 سنة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة، وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة. هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها، شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
0: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
6: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد دراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
0: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
9: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله، مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
0: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: إنغمي سنين كرة، إن ماضن
10: دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو
1: غيم راديو
3: اذاعه الاخبار المغربيه
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية والبداية بالعناوين. ارتفاع رقم معاملة شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال كم دائم جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة، بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور الإيجابي يعزى أساساً إلى الارتفاع القوي في متوسط سعر الفضة الذي سجل زيادة بنسبة 120%. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأثر الإيجابي للأسعار مكن من تعويض تراجع بنسبة 38% في الأحجام المباعة المرتبطة بأشغال الصيانات المبرمجة، فضلاً عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة، فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر، نظم القرض الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كام دي ام جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
12: بلاغ المجموعة ذكر أن هذه المبادرة تجسد إرادة وحرص القرض الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعل أساسيا في التنمية الوطنية، وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية الإيجابية، يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغرب المقيمين بالخارج يرتبط بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبات عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياج الأفراد والمهنيين والمقاولات، إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
11: وفي ختام نشرة اليوم، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم، وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرتي الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
14: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمة بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضن المغرب من فعاليات عالمية.
13: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
16: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأثير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
15: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
17: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كان أخذ فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
18: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه، جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
15: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030. غيم راديو.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
20: ودينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
21: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
22: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
19: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات، بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
23: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
19: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم، بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
1: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
5: كيحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
6: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
4: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
7: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
4: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
4: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوم بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
5: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
3: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
6: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
3: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
9: صنع كثير الأشي رائع وكثير الأشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
10: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
11: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
12: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
10: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
13: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
14: فهاي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبال نشاطات الصح.
15: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شمع.
16: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
17: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
8: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
4: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
3: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
5: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
6: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة ثوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عجبنا الحال.
3: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
8: أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن لاسيما على شكل المرابحة العقارية بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا وصل نموه ليبلغ 31.5 مليار درهم عندما تم شهر يونيو الماضي مقابل 27 مليار درهم قبل سنة. أوضح بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 16.7% على أساس سنوي، وأبرز المصدر ذاته أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026 أشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض سواء بالنسبة لقروض السكن أو تلك الموجهة للاستهلاك. من جهة أخرى سجل الطلب على القروض الموجهة للبنوك تراجعا طفيفا بالنسبة لقروض السكن واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة فقد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2026 عند 4.53% بالنسبة لقروض السكن وعند 6.81% بالنسبة لقروض الاستهلاك.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بمنطقتي سوس والسيس. كما يرتقب نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد منوية وداخل منطقة سوس وبسهول تادلا ورحمنا وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 20 و 24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وشمال العرائش وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.
2: أخبار المغرب والعالم.
10: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم ينميو معارفهم يقراو الكتب يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
11: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه تدرج ديالهم فيها مزيان تدري صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم نتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
12: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا و يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
13: لا ليكتور راه هي لو بيلي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت للفنان التشكيلي رشيد زها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمال لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أعرب الفنان التشكيلي رشيد زها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إن غميزني مكورا إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزي نين غميزن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
7: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعاً، وكانت هي واحد دراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
6: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
10: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
6: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
4: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
3: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
3: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
4: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
3: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
1: وضينا اليوم أهم الأوراش اللي مفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
5: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
6: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
0: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
7: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
0: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
2: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: إنغميزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلن إنغميزن قماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
10: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمة بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
9: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
11: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
1: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000 وافتتاح معرض للمنتوجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
5: هذه النسخة الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراج للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
4: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
8: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
9: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
7: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية.

0: يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
1: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
2: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
0: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: أكد الأمين العام للأممية المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب، وذلك جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائبه المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأممية المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحاً، كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك: باسم الشعب المغربي وباسم شخصي أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية:
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع:
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوق الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي:
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
10: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
11: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
9: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
12: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية مأحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
9: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض إلى أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لابؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
8: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
15: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
14: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
16: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
17: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
14: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغميزن قماب راديو
18: أخبار المغرب والعالم.
9: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
10: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
11: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
9: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
12: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
9: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
18: الخبر من المصدر
3: ريم راديو.
18: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك: باسم الشعب المغربي وباسم شخصي أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية:
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع:
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي:
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
10: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
11: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
9: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
12: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
9: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و 2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
18: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
19: نصائح ممتازة ويعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
13: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
18: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
22: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
23: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
21: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
18: غيم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
24: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM انفست وMDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
25: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
15: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
19: نصائح ممتازة، وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكل المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
13: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
3: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغمي سن قماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل ديلا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الأسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
10: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
11: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
9: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
12: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
9: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط

0: مسارات تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نهضر على الوليدات مثلا، هاد الفئة العمرية بالنسبة لهم هاد الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبة، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
3: والقراءة كتضيفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
4: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
5: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
8: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
9: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
7: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
10: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
11: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس، أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
7: مخيم أطفال القدس

0: الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحرق الحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة ارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل ديلا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا وللشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
5: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
4: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
5: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير مرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
4: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
4: جهويا شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
7: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
7: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
4: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم، إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها تغيرات سريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا، واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله. ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية، فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم، وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة، ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء، ومن اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعف الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة، وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل ديلا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
5: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
4: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
5: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
4: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
4: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
7: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
7: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
4: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند دور نصف نهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من 6:00 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.
13: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: الخبير في الشؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني يؤكد أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. السيد الروداني قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه، بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. وأوضح الخبير أن المغرب انتقل من مراقبة الحدود إلى الأمن الحدودي الاستباقي، موضحا أن اليقظة المغربية لا ترتبط بظرف أو سياق معين، وإنما هي يقظة دائمة ومستمرة. الروداني أشار إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية تقوم على التحرك قبل تحقق الخطر، وذلك من خلال رصد المؤشرات وتحديد الجهات المحرضة والتكيف المستمر مع المنظومة المعتمدة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط، جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
7: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
8: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، وأيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
6: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
9: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
10: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعربوا لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
12: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
11: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
12: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
11: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
11: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
13: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
14: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
15: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
13: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصص نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
16: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية مأحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
13: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
11: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد الم

0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل، هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم. إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل، وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم، وهاد الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول، وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله، ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة، ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء، ومن اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم، فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعف الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين.

0: دين. وهناك تراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية، وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية، وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشان الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
3: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. الأشخاص فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
3: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
3: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
7: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
8: مركز جهوي الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
6: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
9: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
6: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
3: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض إلى أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لابؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين: ارتفاع رقم معاملة شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال كم دائم جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026 مسجلا ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور الإيجابي يعزى أساساً إلى الارتفاع القوي في متوسط سعر الفضة الذي سجل زيادة بنسبة 120%. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأثر الإيجابي للأسعار مكن من تعويض تراجع بنسبة 38% في الأحجام المباعة المرتبطة بأشغال الصيانات المبرمجة فضلاً عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر نظم القرد الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كاميدا إم جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
11: بلاغ المجموعة ذكر أن هذه المبادرة تجسد إرادة وحرص القرد الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعل أساسيا في التنمية الوطنية وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية الإيجابية. يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغرب المقيمين بالخارج يرتبط بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبات عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياج الأفراد والمهنيين والمقاولات إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
10: وفي ختام نشرة اليوم أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
5: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
15: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
14: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
16: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
17: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
14: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعربوا لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، مع موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
3: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
3: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
3: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
7: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
8: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
6: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصص نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
9: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
6: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
3: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و 2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من 6:00 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر لا نقاش فيها. يعني هاد 6 أشهر عندها واحد أهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدأ أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنه نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأمهات بعض الأمهات للأسف عندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذا التغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من أمراض التدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
2: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميوها بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش وهذي كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فيتين دارين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
2: يعني بالنسبة للحليب اللي كان اقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية، كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعربوا لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشان دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
3: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
3: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
3: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
7: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
8: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
6: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
9: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية مأحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
6: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
3: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز 3. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين.

0: تستكمل الفعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال الخنيفرة بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
1: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال الخنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
0: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعات خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد دراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.

0: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
1: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
2: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو جابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. الأشخاص فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
9: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
10: مركز جهوي الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
8: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
11: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
8: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض إلى أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لابؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافاً منذ مطلع القرن. أوروبياً أيضاً، انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو، إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا. موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
13: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
12: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
14: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
15: غيم راديو.
16: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
5: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام الترفيه.
15: احنا حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
16: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
17: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
18: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
16: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: غيم راديو،
14: الخبر من المصدر.
4: غيم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
9: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
10: مركز جهوي الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
8: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
11: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
8: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دولياً، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3 أهداف لهدف على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز
12: بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
14: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
4: ريم راديو،
14: الخبر من المصدر.
0: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 22 من غشت 2026.
1: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
2: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سووا الفعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون بنسوي فعاليات كتير حلوة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
19: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص النظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
20: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
21: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
4: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعربوا لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوق الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
13: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
9: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
10: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة وبالتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
13: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
11: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
13: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض إلى أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
3: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
4: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على

0: دينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
1: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميوز كود، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيلوت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق، وتقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
5: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
6: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
4: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.

0: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
1: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربات ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو جابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك: باسم الشعب المغربي وباسم شخصي أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية:
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوق الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
6: جهويا شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
5: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
5: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم، إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم، وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها تغيرات سريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا، واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله. ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية، فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم، وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة، ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء، ومن اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم، فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعف الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل، فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة، وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة، وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إنغميز نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوزكزيل نينغميسن، جماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو، غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل ديلا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
6: جهويا شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
5: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
5: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض إلى أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند دور نصف نهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل ناحيه بمدينة بنزرت شمال البلاد. وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
2: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
13: غيم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
13: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
5: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
5: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربات ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
6: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
7: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
6: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
6: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
5: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
5: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
17: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا من الكتبه التدرج فيها مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو هادشي مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
18: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا و يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
19: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم.

0: بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
1: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملا الخنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
0: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعات خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو جابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوق الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
0: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
4: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
5: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة وبالتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
3: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
6: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية مأحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
3: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
0: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لابؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلاً وسهلاً بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
9: مرحبا بك الأخت رغدة.
8: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
9: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
8: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
9: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
8: نعم، كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
9: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحدة أهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا وكنستغل الفرصه حيت حنا على ابواب مرحله الصيف وبدا امهات المجتهدات كيظنوا انه مع هذه الحراره كيطلب نزيدوا الماء، يعني الطفل هذا خطا كبير. حليب الام متكون يعني اصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الاولى. يعني الى عندنا رساله اليوم نعطيوها للامهات ان حليب الام تبي كافي لوحده في 6 أشهر الاولى.
8: في حاله ما ان الام عطات للرضع الماء في 6 أشهر الاولى اضافه للحليب، شنو ممكن انه الحليب ديالها شنو ينتج عليه، شنو المخاطر اللي ممكن انها تنتج؟
9: يعني مخاطر ديال الماء هو انه نذكروا انه الهضم بالنسبه للطفل في هذا السن المبكره كيحتاج الماء يعني ديال المعدني او ماء اللي هو كيكون تريتي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
8: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبه للرضاعه للام؟
9: سؤال جميل، لان الامهات بعض الامهات للاسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا ان الرضاعه فيها الجانب سلبي اكثر من ايجابي. بعض الامهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعه اشياء اخرى، ولكن راه خطا، لانه العكس كيكون. الرضاعه فيها منفعه وصحه للام. اول شيء بعد الولاده كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعه كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من أمراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
8: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
9: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية، هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميوها بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
8: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
9: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
8: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
9: شكرا لكم.
8: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل ديلا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير مرفوق الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
0: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
4: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
5: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
3: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
6: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
3: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
0: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. نبدو الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. نستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر ب3-1 في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وأكد الناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة الترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرات على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس سوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي ب2-1 بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريسي قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030. ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978، حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو.
13: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
14: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM إنفست وMDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
15: وكانت مناسبة أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح نتاع الصحة صاعد الجهة.
13: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات توعوية.
12: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك للرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو غابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك باسم الشعب المغربي وباسم شخصي، أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن دعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليلقة. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستشمام والترفيه.
0: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
4: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
5: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
3: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصص نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
6: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
3: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
0: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصار البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض لأن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من 6:00 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم، إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم، وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا، واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله. ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية، فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين ويمكن يسبب الخوف.

0: كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة. ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء. ومن اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم. وهذا الشيء كيضعف الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية، وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه الثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية، وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لرئيس الكولومبي على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. مشوار المنتخب المغربي للسيدات يتوقف عند نصف نهائي أمام الكاميرون بضربة ترجيح. في تفاصيل

0: النشرة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كولومبيا السيد بيلاردو جابرييل دي لا إسبرييلا أوتيرو على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من كولومبيا. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك للرئيس الكولومبي عن أحر تعازي جلالته، مؤكدا التضامن الكامل للمملكة المغربية مع بلده الصديق. وأضاف جلالة الملك: باسم الشعب المغربي وباسم شخصي أعرب لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا ولشعب الكولومبي عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي أمس الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها، واضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيله الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية:
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوق الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وفي ذات السياق أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانونية نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانونية تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. ومن جهة أخرى نوه الجامعي الإسباني بالدعوة التي وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية لتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب. جرى أمس الأربعاء برباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد ثم ليتنفسوا هواء نقيا مشبعا بمشاعر الحب والتعاطف والتضامن المغربي مع الأشقاء الفلسطينيين. وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
0: جهويا، شكل موضوع المغاربة المقيمين بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة وللجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
4: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
5: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
3: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
6: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
3: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
0: دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيئا حيال ذلك. وأشار القاطن بالبيت الأبيض إلى أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. رياضيا، توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 عقب خسارته أمام ناظره الكاميروني بركلات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل. هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا عن حزنه لهذه الهزيمة مشيرا إلى أن لابؤات الأطلس أظهرن روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: سنيم كورا إن منادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
8: أزول في اللون مسفيد نغيعزان كتزوريني نغمسن نوسائل لك تغرمت النرباط أسبير كان ميقان 50 تزنين ستغرمت القدس فذا أدلين الفعاليات تيتسو تلت 17 المخيم الصيفين كيغات سبقس واللي تحيال الوكالة بيت مال القدس الشريف تولى أندوراد تلا دوري عيان وقليد محمد وصديصة تنصربي واللي كان الرئيس اللجنة القدس شركة دوم يواس تماوستان يعري من الثقافة التواصل إيجر يعري من إنجر 12-18 ويور 8 استفدنا تزنينا دي شاركنا ولي لان إنجر 11-14 نسوكاس خيقات الفعاليات تلي لان اكتسوتت نسوكاسات قاسيس منارة السلام إلا قيس خيقات زيارات تربوية ينطو أن تغرمين المواقع التاريخية مزيرتنا لمسابقات أن تنون تدكيقات الألعاب أروكان تلين نتنيدي مدوكال سن إمغربيتنا غرمت نرباط رنفتو السفاس فتيران ملاس الاستثمار والليلان سمواجب نواسن موراني مغربيتنا نبرع ركان كيغات الفرصة الامكانيات الاستثمارية التكا سغان فاس مكناس اي مغربيتنا دا اللقاءات والليلان زيت مبادرة المركز تسقوين الاستثمار نفاس مكناس اسكرا ينقراو سمواجباد لانتيس كيغات الاجتماعات لقاءات انقرات مدينة نفاس ادمكناس شاركت جيس كيغات المؤسسات العمومية سيق الخاص ولكيغات مغربيتنا النبرة ينغمس نغا كيغات التوالا ينو دغار لانتجيس كيغات الأصوات تزانين ينغر لنشيدة كيغات الانشيطان تنون الترفيهية اللي انتجيس ولكيغات اللهجات ديسميون تغرمين تلي سيديدان ميدناد ارتديرن تزانين كيغات المناطق مازيرت نغية تجربة زين بهرة سكتو دارت نسنة المركز أنا مور انتخيم واللي جانس اسم بئر الوطن اتغرمت القصيبة اللي لانق لقليم بنيم اللعلة يلاقيس المخيمات دوريقي غارية العطلة يتزنيناد إيقاية التجربة يفدي دي سين اكتشفن إيقويان سن اعتمدن في قويان سن قليطار المجتمع مزين أرقيس الطون نقرسن تفاصيل يتدرت أن كيغات أس نتني ديم دوكان سن ولكيغات الأطور التربوية واللي دي سن لان المرحلة يد التخيمية تنميرت نون إمس فليد نغا أجيغون لمند لهنا درحت
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
7: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية، مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
12: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا للرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكل المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
11: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
14: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM إنفست وMDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
15: وكانت مناسبة أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
13: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي أمريكي يؤكد أن المغرب يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة. ضخة رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. أكد الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. التقرير عثمان برباش. في خبر آخر، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير في هذا الموضوع أعده إلياس أبو الرجاء. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخة رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
8: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
17: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالوغ اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبة، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
18: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعاب ديال داك الكتبة، فهمتي. إذا تملك كتبة تدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيدة اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
19: تحس أن القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
20: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
21: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي في ها الملاعب ديال الكره طرق السياره هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه ونتمنوا التوفيق للجميع.
22: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
0: الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة محمد بودن قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة المغربية تتطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
22: في الثقافة أصدل مهرجان صيف لوداية ستار دورته 14 بكوكتيل شعبي بامتياز وجد فيه جمهور اللون الشعبي الذي حج بأعداد كبيرة إلى كورنيش برقراق ضالته ومتعته في أجواء صيفية مبهرة. وجاءت هذه السهرة الختامية تتويجا لثلاث ليال موسيقية احتفت بتنوع وغنى المشهد الموسيقي المغربي وقدمت باقة متنوعة من الأنماط الموسيقية من الأغنية الكلاسيكية الطربية إلى اللون الصوفي الجناوي مرورا بالأغنية الشبابية بمختلف تلاوينها بمشاركة أسماء وتجارب تنتمي لأجيال مختلفة قبل أن يسدل اللون الشعبي الستار على فعاليات الدورة. لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعتها الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
23: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
2: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
4: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
1: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
23: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
24: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
25: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة ممارين السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل ناحيه بمدينة بنزرت شمال البلاد. وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
10: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
11: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
12: إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
26: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
27: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو
25: أخبار المغرب والعالم.
26: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
26: ريم راديو،
25: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي أمريكي يؤكد أن المغرب يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبحة فشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. أكد الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. التقرير عثمان برباش.
13: السيد الدعداوي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يضطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر، مشددا على أنه بالرغم من الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد فإنها لا تستطيع بمفردها تدبير كافة تدفق هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون أراضيها. وأبرز أنه بإمكان المغرب مراقبة حدوده لكنه لا يستطيع بمفرده حل هذه الإشكالية الكبرى المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وخلص إلى أنه يتعين على هؤلاء الشركاء أن يدركوا أيضا أن التدبير الفعال لتدفقات الهجرة يعتمد بشكل كبير على التعاون الوثيق مع المغرب باعتباره شريكا موثوقا وذا مصداقية.
22: في خبر آخر، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير في هذا الموضوع أعده إلياس أبو الرجاء.
14: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 أغسطس تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم، بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخة رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية مع كنز البخاري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
22: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
15: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
16: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
17: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبها وخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
18: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
22: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
14: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
22: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة، يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم، بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات نسختها الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
3: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملا الخنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
19: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا بما يعكس التحسن الملحوظ الذي

0: نسختها الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
2: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
3: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
1: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي أمريكي يؤكد أن المغرب يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. أكد الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. التقرير عثمان برباش.
4: السيد الدعداوي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يضطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر، مشددا على أنه بالرغم من الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد فإنها لا تستطيع بمفردها تدبير كافة تدفق هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون أراضيها. وأبرز أنه بإمكان المغرب مراقبة حدوده لكنه لا يستطيع بمفرده حل هذه الإشكالية الكبرى المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وخلص إلى أنه يتعين على هؤلاء الشركاء أن يدركوا أيضا أن التدبير الفعال

0: لتدفقات الهجرة يعتمد بشكل كبير على التعاون الوثيق مع المغرب باعتباره شريكا موثوقا وذا مصداقية.
1: في خبر آخر، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير في هذا الموضوع أعده إلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حامل المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية مع كنز البخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
5: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داك الشيء اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
8: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا، موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
10: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفيسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
3: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
9: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
11: ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: الخبير في الشؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني يؤكد أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. السيد الروداني قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه، بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. وأوضح الخبير أن المغرب انتقل من مراقبة الحدود إلى الأمن الحدودي الاستباقي، موضحا أن اليقظة المغربية لا ترتبط بظرف أو سياق معين، وإنما هي يقظة دائمة ومستمرة. الروداني أشار إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية تقوم على التحرك قبل تحقق الخطر، وذلك من خلال رصد المؤشرات وتحديد الجهات المحرضة والتكيف المستمر مع المنظومة المعتمدة.
13: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: ريم راديو. ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
14: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين النشرة. خبير مغربي أمريكي يؤكد أن المغرب يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة. زخة رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. أكد الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. التقرير عثمان برباش.
0: السيد الدعداوي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يضطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر، مشددا على أنه بالرغم من الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد فإنها لا تستطيع بمفردها تدبير كافة تدفقات علاقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون أراضيها. وأبرز أنه بإمكان المغرب مراقبة حدوده، لكنه لا يستطيع بمفرده حل هذه الإشكالية الكبرى المتعلقة بالهجرة غير النظامية. وخلص إلى أنه يتعين على هؤلاء الشركاء أن يدركوا أيضا أن التدبير الفعال لتدفقات الهجرة يعتمد بشكل كبير على التعاون الوثيق مع المغرب باعتباره شريكا موثوقا وذا مصداقية.
1: في خبر آخر، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير في هذا الموضوع أعده إلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية مع كنز البخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات، من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية واحدة أخرى، خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
5: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبوا خا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة، أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة، يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم، بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
17: نصائح ممتازة ويعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
16: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: غيم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار: نتعلم، نبدع، نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
4: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
5: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال. وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
3: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
7: بالرباط، جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
8: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
3: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
4: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصعيد الجهة.
2: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.

ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأثير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار كيقدموا لنا نصائح باش يعرف المستثمر ماله ومالي زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض لي غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخذ فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغى يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخذ المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة ولا خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخذ فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبوا خا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازة ما صراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعتها الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
10: والقراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
11: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
12: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو شوز.
0: الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميوس كود، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيلوت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق، ومتقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.

0: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: راديو. لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
2: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
3: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
1: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
4: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
1: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من

0: الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم، بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق، تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأثير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد قومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
2: سنوات عدة، 30 سنة فما فوق، جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار، كيقدموا لنا نصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه، زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستافد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة، وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، كل واحد كي ياخذ فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخذ المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في إطار التجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة ولا خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخذ فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفردوا على غرامات،
5: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصة يجمع ذاك البقايا أو لذاك الأشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الأشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة، يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
8: الخبر من المصدر.
9: انغمس نيم كورا انمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت امون تدمسا تنونت قوسكزين انغمسن قماب راديو
1: أزول في اللون مسفيد نغي عزان كتزوريني نغميسن نوسائل لك تغرمت نربات أسبير كان ميقان 50 تزنين ستغرمت القدس فدا أدلين قل فعاليات انتيت السوتلت 17 المخيم الصيفين كي قد تسقص واللي تحيال الوكالة بيت مال القدس الشريف تولى انتراد تلا دوري عيان وليد محمد وصديصة صربية واللي كان الرئيس اللجنة القدس شركة دوميا واسات ما واستان يعري من الثقافة التواصل إيجر يعري من إنجر 12 18 يوير 8 استفدنا تزنينا دي شاركنا ولي لان إنجر 11 14 نسقاس خيقات الفعاليات تلي لان اكتسوتت نسقاسات قاسيس منارة السلام اللي قيس خيقات زيارات تربوية ينطو أنت غرمين المواقع التاريخية مزيرتنا لمسابقات أنت النونت خيقات الألعاب أروكان تلين نتنيدي مدوكال سن إمغربيتنا تغرمت نرباط رنفتو السفاس فتيران ملاس الاستثمار وليلان سمواجب نواس نمور مغربيتنا برا كان كيغات الفرصة الامكانيات الاستثمارية اللي تكا سغان فاس مكناس مغربيتنا اللقاءات وليلان زيت مبادرة المركز تسقوين الاستثمار نفاس مكناس اسكرا ينقراو سمواجب لانتيس كيغات الاجتماعات لقاءات انقرات مدينة نفاس دمكناس شارك انتجيز كيغات المؤسسات العمومية سيق الخاص ولكيغات مغربيتنا انبرع ينغمس النغا كيغات التوالا يانو دغار الانتجيز كيغات الاصوات تزانين انقر لنشيدة كيغات الانشيطة تنون الترفيهية اللي انتجيز لكيغات اللهجات ديسميون تغرمين تلي سيديدان ميدناد ارتديرن تزانين كيغات المناطق مازيرت نغية تجربة زين بهرة سكتو دارت نسن المركز أنامور انتخيم واللي قانس اسمه بئر الوطن اتغرمت القصيبة اللي لانق لقلي من بنيم اللالة يلاقيس المخيمة دوريقي غارية العطلة يتزنيناد إيقاية التجربة يفدي دي سين اكتشفن إيقويان سن اعتمدن في قويان سن قليطار المجتمع مزين أرقيس الطون نقرسن التفاصيل يتدرت أن كيغات أس نيتني ديم دوكان سن ولكيغات الأطور التربوية واللي دي سن لان المرحلة يد التخيمية تنمير نون إمس فليد نغا وجيغون لمند لهنا درحت
10: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو
9: ريم راديو
10: ريم راديو الخبر من المصدر ريم راديو
12: الخبير في الشؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني يؤكد أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. السيد الروداني قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. وأوضح الخبير أن المغرب انتقل من مراقبة الحدود إلى الأمن الحدودي الاستباقي موضحا أن اليقظة المغربية لا ترتبط بظرف أو سياق معين وإنما هي يقظة دائمة ومستمرة. الروداني أشار إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية تقوم على التحرك قبل تحقق الخطر وذلك من خلال رصد المؤشرات وتحديد الجهات المحرضة والتكيف المستمر مع المنظومة المعتمدة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو
9: أهلا
14: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكايتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
15: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأثير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد قومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار كيقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو لا خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبها وخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. نستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند دور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر ب3-1 في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وأكد ناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة ترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرة على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس سوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي ب2-1 بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريسي قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030، ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978، حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
12: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
13: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
14: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
12: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار كيقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه، زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستافد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغى يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو اللي خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفردوا لي غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصتو، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم، إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم، وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول، وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله، ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية. فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة. ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء. ومن اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم. وهذا الشيء كيضعف في الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه الثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الثورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
1: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
2: احنا حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
0: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
3: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب. الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة، اللي كتير كتير مميزة.
4: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 أغسطس تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج.

0: الخليج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم، بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد قومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
2: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار كيقدموا لنا نصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه، زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغى يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في طرد جهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو اللي خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا صف صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرادي وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
5: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة، أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة، يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم، والبداية بالعناوين. إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطؤ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمار والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
11: وفي شأن دولي، تبطأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
9: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل، سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، كما تسارع نمو مؤشر الأجور ب 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 7.4% على أساس سنوي خلال يونيو. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 0.4% مقابل استقرار في يونيو 2025، بينما زادت الأجور بنسبة 16% مقابل 14% خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
11: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
13: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
14: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
12: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 أغسطس تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأثير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار تقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ماله ومالي، زدنا على هذا تشرحوا له الدعم اللي كيتعرض لي غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، كل واحد كي ياخذ فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغى يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخذ المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في إطار التجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة ولا خاصها واحد مدة باش تجهز كي ياخذ فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البردي وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعتها الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا بك الأخت رغدة.
9: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
10: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
9: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
10: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا الطفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
9: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
10: وهو أنا كنتكلم ديما على 6 أشهر لا نقاش فيها. يعني هاد 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا. وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدأ أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
9: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
10: يعني مخاطر ديال الماء هو أنه نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
9: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
10: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا ينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
9: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
10: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية، هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة غالبا بسيط، يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي من الزواج، وهذه كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
9: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
10: يعني بالنسبة للحليب اللي كان اقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
9: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
10: شكرا لكم.
9: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: تحت سماء مثقلة بالغيوم، تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار، بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا، بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها، فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية، مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
14: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار تقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في طرد جهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو اللي خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا صف صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
10: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
9: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة الاقتراحات خلال الموسم الحالي، ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
11: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
12: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
13: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
11: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.

0: تبا أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح نتاعنا الصاعد الجهة.
1: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة

0: دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم، بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق، تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأثير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد قومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
2: سنوات عدة، 30 سنة فما فوق، جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار، كيقدموا لنا نصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة، وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في إطار التجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو اللي خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية مع كنز البخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
4: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
5: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبها وخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة، يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم، بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
2: نصائح ممتازة، وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحون المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكل المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
10: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
8: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم. غيم راديو.
8: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء، ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
12: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار تقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في إطار التجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة ولا خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرادي وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفردوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داك الشيء اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشى سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. نستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات الترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فالدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فالدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وأكد ناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة الترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرات على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس سوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لواحد بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريس قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030. ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978 حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
12: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
13: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
14: احنا حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
12: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
15: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
16: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
12: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار تقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخذ فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغى يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخذ المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة ولا خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخذ فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازة ما صراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعتها الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: الصحفي والجامعة الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى مواصلة جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصل نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
11: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
12: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
10: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
15: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
16: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيله هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
2: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
17: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وانا يعني اتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع ان تنشا جامعه ربيعيه لابناء الجاليه ما احوج اولادنا واطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كاباء.
2: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
13: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
19: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
20: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سووا الفعاليات.

بأسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حامل المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار كيقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد

0: فكره باش ربما في المستقبل الا كان المنطقه اللي بغى يستمر فيها صافي صبحات جاهزه راه كي يمشي ياخذ المسار اللي بغى. المناطق الغير مجهزه او اللي في طرد تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزه ولا خاصه واحد مده باش تجهز كياخذ فكره، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البردي وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية مع كنز البخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
4: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
5: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي ولا يعني جيب اخذ داك الشيء اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
6: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
7: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال الخمس فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء التفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 من مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعاد ديال الامور، كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا، باش كيذهبوا الكتب، باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمه، عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير، عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه وإلا مشى تاكولاه ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
1: كآخر سؤال سي ستيف الدين اليوم، واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هذه الصناعه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغرب مغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار تقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض لي غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخذ فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغى يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخذ المسار اللي بغا. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو اللي خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخذ فكرة، وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المستفينة بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة، هذا من ناحية. من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعتها الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا بك الأخت رغدة.
9: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
10: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
9: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
10: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
9: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
10: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا. وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هذه الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
9: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
10: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
9: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
10: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن راه خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذا التغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا ينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض التدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
9: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
10: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات، مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية، هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية سوبريسور، أو أدوية نساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
9: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
10: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
9: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طبي النساء والتوليد وأمراض التدي.
10: شكرا لكم.
9: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
12: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
13: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
11: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد جومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار تقدموا النصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغاه. المناطق اللي غير مجهزة أو اللي في طرد جهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزة أو اللي خاصة واحد مدة باش تجهز كي ياخد فكرة، وهذا صف صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشر الإنذارية مع كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
5: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
6: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
7: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
8: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال 5 فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعت الوكالة يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم، إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم، وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول، وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله، ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية. فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة، ونتيجة هاد السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء. هم اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هاد الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعها في الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة. وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
12: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
13: نحن حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
11: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.

0: الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. منظمة الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر. جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
1: وفي نفس السياق تعرف جهة بن ملال خنيفرة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأثير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. محمد قومان مقيم بالديار الإسبانية في هذا التصريح.
3: سنوات عدة 30 سنة فما فوق جيت هنا كسائر السنين الماضية كنحضروا للاجتماعات ديال الاستثمار كيقدموا لنا نصائح باش يعرف المستثمر ما له وما عليه. زدنا على هذا تيشرحوا له الدعم اللي كيتعرض ليه غادي يستفد منه من طرف الدولة حسب رأس المال اللي كيبغي يستثمر فيه داخل البلد. نصائح ممتازة وتيعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة. كل واحد كي ياخد فكرة باش ربما في المستقبل إلا كان المنطقة اللي يبغي يستثمر فيها صافي صبحات جاهزة راه كي يمشي ياخد المسار اللي بغا. المناطق اللي

0: غير مجهزه او في تجهيز راه كيشرحوا لي كيوريوه البلايص اللي غير جاهزه ولا خاصه واحد مده باش تجهز كياخذ فكره وهذا في صالح ديال المستثمر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة الإنذارية مع كنز البخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طانطان وقلميم.
1: وارتباطا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتحول الشواطئ إلى وجهة مفضلة للعديد من المصطفين بحثا عن الانتعاش والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة والأصدقاء، غير أن الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح في المقابل مجموعة من التحديات من بينها النظافة والسلامة واحترام البيئة. فكيف يحافظ رواد الشواطئ على نظافة هذه الفضاءات؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
4: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
5: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي ولا يعني جيبها وخا داكشي اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
6: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازة ما صراحة.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
7: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت، إذ ستظل الحاجة قائمة إلى المراقبة المكثفة لمنع الفيروس من العودة إلى الانتشار. وبحسب المنظمة ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا. وقال رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود إنه إذا تم تنفيذ جميع جوانب الاستجابة في الوقت نفسه في مناطق الانتقال الخمس فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال 3 أشهر. وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء تفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 من مايو عن تفشي إيبولا المرة 17، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.
1: لحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤخرا طلب عروض دولي لتنفيذ مشروع إهادة تأهيل المركب الرياضي لفاس بقيمة تزيد عن 2 ملياري درهم في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2030 التي ستستضيفها المملكة بالإشراك مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لشروط المناقصة التي وضعتها الوكالة، يتعين أن تتوافق عملية تصميم وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المركب مع المعايير الصارمة للاستدامة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإنشاء بنية تحتية لا تلبي فقط احتياجات حدث رياضي ضخم بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات التجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
7: نصائح ممتازه وتيعرف الانسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا للراس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها او اللي صالحه للاستثمار او اللي جاهزه، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الانجاز.
6: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
9: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
10: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح نتاعنا الصاعد الجهة.
8: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل. وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدمين مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
3: جيت المخيم تغزوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
4: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هاد السنة هذه تم افتتاحه وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
1: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
5: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
6: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
7: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
5: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
8: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
9: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
10: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
11: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
5: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
1: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
12: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: أخيرا في الميدانية الرياضية، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27/2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
12: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة.
1: يستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. وأكد ناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة ترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرة على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس سوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على استون فيلا الإنجليزي بهدفين لواحد بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لاستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريسي قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030. ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978 حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
17: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
18: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
19: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
20: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
18: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
21: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
22: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
18: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة سراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغدى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
3: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
4: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنة هذه تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
1: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
5: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
6: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد الى حدود هذه المرحله اللي هي الرابعه، وغنوصلوا مع نهايه المرحله الخامسه ل 1200 مستفيد.
7: نسعى من خلال هذا المخيم الى بناء شخصيه متكامله للطفل، مساعده الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع ديالو من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعه من المهارات الحياتيه اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسه التعليميه، ممكن ما يتلقاهاش داخل الاسره.
5: لا تبدو ايام المخيم مجرد عطله صيفيه، بل تتحول بالنسبه الى المستفيدين الى تجربه للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في اطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياه اليوميه مع اقران جدد وعطور تربويه ترافقهم على امتداد المرحله التخييميه.
8: تلاقيت مع اصدقاء جداد وتعلمت انشطه جداد،
9: وتنستافد من انشطه بحال السباحه، كره القدم، نلعبوا الشطرنج، البلان، الاونو.
10: جيت من مدينه الداخله، جيت لجمعيه اديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
11: كتعلموا مهارات حياتيه ويوميه باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعه.
5: وبينما تستمر انشطه المرحله الرابعه، يبقى فضاء بئر الوطن اكثر من مجرد محطه لقضاء العطله، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياه خارج اسوار البيت.
1: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
12: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
12: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
0: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
1: وبجهتها، الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026
13: ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
16: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
17: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد دراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
23: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
16: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: وبهذا الخبر

0: ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية، مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
1: نصائح ممتازة، وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
0: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إثارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
3: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني لتخييم على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواج في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة.

0: ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني لتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
1: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
2: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنة هذه تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
0: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
4: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
5: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
6: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد،
7: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
8: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
0: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاع لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
10: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 من أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9000 1400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا في الميدانية الرياضية، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27/2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
10: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو، إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا. موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
13: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة، مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات، مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
12: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
14: ريم راديو.
15: ريم راديو.
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وعدنا إخبار جديد من الإذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل. وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إذرية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
1: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
2: نحن كنتواجدوا الان في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنه هذه تم افتتاحه، وعرف استفاده مجموعه من الجمعيات سواء في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، والان كنتواجدوا في المرحله الرابعه اللي الحموله ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنيه والجمعيات المحليه. كاين مجموعه من الانشطه، كاين ملاعب رياضيه، كاين كذلك مسبح، بالاضافه لانشطه الشاطئ وانشطه الورشات والقطاعات المتدخله. الاجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
0: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
4: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
5: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
6: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
7: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
8: جيت من مدينة الداخلة، جيت الجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
0: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاع لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
10: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 من أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا في الميدانية الرياضية، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27/2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
10: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
16: الخبر من المصدر.
12: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور الريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
16: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. نستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فيلدا خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. أكد ناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة ترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرة على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس سوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لواحد بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريسي قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030. ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978، حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: إنغمي سنيم كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلن إنغمي سن قماب راديو.
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وإلنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدمين مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني لتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
1: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
2: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغزوت، اللي هاد السنة هذه تم افتتاحه وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل ما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
0: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
4: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
5: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
6: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
7: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
8: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
9: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
0: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاع لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
10: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27/2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
10: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتوبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو شوز.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميوس كود، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيروت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق. تقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أورش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
3: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
4: مركز الجهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
2: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
5: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وانا يعني اتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع ان تنشا جامعه ربيعيه لابناء الجاليه ما احوج اولادنا واطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كاباء.
2: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
0: غيم راديو. غيم راديو،
6: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
7: وعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجات حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية

0: تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسة هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغدى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
2: جيت المخيم تغزوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
3: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنة هذه تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
1: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
4: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
5: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
6: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
4: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
7: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
8: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة كرة القدم.

0: القدام تلعبوا الشطرنج بلان ونو.
1: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
2: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
4: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
5: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
5: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية، للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
6: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
10: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
11: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
9: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلين.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
15: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
16: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
14: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
17: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
18: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
14: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: وعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدمين مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا،
4: وقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إدارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
19: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
20: نحن كنتواجدوا الان في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هاد السنه هذه تم افتتاحه، وعرف استفاده مجموعه من الجمعيات سواء في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، والان كنتواجدوا في المرحله الرابعه اللي الحموله ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنيه والجمعيات المحليه. كاين مجموعه من الانشطه، كاين ملاعب رياضيه، كاين كذلك مسبح، بالاضافه لانشطه الشاطئ وانشطه الورشات والقطاعات المتدخله. الاجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
4: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
3: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
0: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
21: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
3: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
22: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد،
23: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
1: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
2: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
3: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
4: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
5: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: أخيرا، في الميدانية الرياضية، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد، وأتلتيكو
6: مدريد. عودة للبنى شفيق.
5: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و 7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
6: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
24: مرحبا بك الأخت رغدة.
15: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
24: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
15: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
24: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل 2 سنين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
15: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
24: وهو أنا كنتكلم ديما على 6 أشهر لها نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدأ أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في الستة أشهر الأولى.
15: في حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في الستة أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
24: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
15: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
24: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة، أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
15: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
24: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصرية، يعني في بضع ساعات، مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي من الزواج، وهذي كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
15: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
24: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالة خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
15: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
24: شكرا لكم.
15: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثرية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل. وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إثرية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني لتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
1: جيت للمخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشة جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
2: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هاد السنة هادي تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
4: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
6: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
7: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
8: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
6: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
9: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد،
10: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
11: جيت من مدينة داخلة، جيت الجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
12: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
6: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
4: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاع لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
13: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 من أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27/2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
13: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
4: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل، هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم. إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل، وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم. وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا، واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف التجارب الشخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله. ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية، فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم، وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة. ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء. هم اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعف الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة. وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة، وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إثارية من مستويات يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية

0: حر من الخميس إلى السبت المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسة هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
2: جيت المخيم تغزوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشد قراءة القصة، ورشد زوينة، الأطور طريفة بزاف، أكل صحي، جينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
3: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنة هذه تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
1: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
4: تتوفر بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
5: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
6: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله، من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
4: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
7: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد،
8: وتنستفدت من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
9: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
10: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
4: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
1: في المشهد الدولي للنشرات.

0: تواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
1: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
1: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم، والبداية بالعناوين. إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطؤ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 من غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمار والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
4: وفي الشأن الدولي، تبطأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
6: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل، سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، كما تسارع نمو مؤشر الأجور ب 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 7.4% على أساس سنوي خلال يونيو. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 0.4% مقابل استقرار في يونيو 2025، بينما زادت الأجور بنسبة 16% مقابل 14% خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
7: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة ارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجات حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إثارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازة، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
9: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشة جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
10: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنة هذه تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
0: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
11: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
12: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
13: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
11: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
14: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد،
15: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
16: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
17: كتعلموا مع مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
11: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
0: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
1: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
1: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية إلي إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله. غيم راديو.
18: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
3: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
4: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم ثلاثة، هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة وبالتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
2: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
5: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وانا يعني اتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع ان تنشا جامعه ربيعيه لابناء الجاليه ما احوج اولادنا واطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كاباء.
2: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
1: الخبر من المصدر.
6: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
7: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
8: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: وعدنا إخبار جديد من الإذاعة الأخبارية المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدمين مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
9: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسة هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسة وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزل أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
11: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
12: نحن كنتواجدوا الان في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنه هذه تم افتتاحه وعرف استفاده مجموعه من الجمعيات سواء في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، والان كنتواجدوا في المرحله الرابعه اللي الحموله ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنيه والجمعيات المحليه. كاين مجموعه من الانشطه، كاين ملاعب رياضيه، كاين كذلك مسبح، بالاضافه لانشطه الشاطئ وانشطه الورشات والقطاعات المتدخله. الاجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
9: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
2: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
13: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد الى حدود هذه المرحله اللي هي الرابعه، وغنوصلوا مع نهايه المرحله الخامسه 1200 مستفيد.
14: نسعى من خلال هذا المخيم الى بناء شخصيه متكامله للطفل، مساعده الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع ديالو من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعه من المهارات الحياتيه اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسه التعليميه، ممكن ما يتلقاهاش داخل الاسره.
2: لا تبدو ايام المخيم مجرد عطله صيفيه، بل تتحول بالنسبه الى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
15: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
16: وتنستفد من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
17: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
18: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
2: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
9: في المشهد الدولي للنشر، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاع لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
19: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
9: أخيرا في الميداني الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
19: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
9: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازة، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
0: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
3: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
2: عرف هذا اللقاء عرض شريطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
5: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية مأحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
2: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
22: الخبر من المصدر.
6: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
4: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
23: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، وأيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
1: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
7: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
8: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
22: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: وعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدمين مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إثارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من

0: حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسة هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغزو أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه، أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
2: جيت المخيم تغزوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
3: نحن كنتواجدوا الان في المركز الوطني للتخييم تغازوت اللي هذه السنه هذه تم افتتاحه، وعرف استفاده مجموعه من الجمعيات سواء في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، والان كنتواجدوا في المرحله الرابعه اللي الحموله ديالو كتوصل ما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنيه والجمعيات المحليه. كاين مجموعه من الانشطه، كاين ملاعب رياضيه، كاين كذلك مسبح، بالاضافه لانشطه الشاطئ وانشطه الورشات والقطاعات المتدخله. الاجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
1: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
4: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
5: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
6: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله، من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
4: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة للمستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
7: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد،
8: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
9: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
10: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
4: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.
1: في المشهد الدولي للنشرة، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12

0: ألف حالة في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
1: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى أغسطس الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
1: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الخبر من المصدر. توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
9: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
10: احنا حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
8: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
11: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
12: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
8: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية، أهلا بكم. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إثارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. البداية إذن بمجال النقل، وزارة النقل واللوجستيك أعلنت اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدمين مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 غشت الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، قد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
14: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: في خبر آخر، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسة هشام زلواش أمس بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغزل أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القرى ومخيمات القرب. من جانبه أفاد مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت الأحسن تغذى بأن نحو 1500 طفل يشاركون حاليا في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني بتغزوت، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية تقدم باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية. هذا التصريح للحسن تغدى مدير المركز الوطني للتخييم بتغزوت وإحدى المستفيدات.
15: جيت المخيم تغزوت صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد، جو زوين بزاف.
16: نحن كنتواجدوا الآن في المركز الوطني للتخييم تغزوت اللي هاد السنة هذه تم افتتاحه، وعرف استفادة مجموعة من الجمعيات سواء في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والآن كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة. الأجواء جميلة جدا، نتمنى إن شاء الله أن الأطفال يستمتعوا بهذا البرنامج الوطني للتخييم.
0: بالمركز الوطني لتخييم بئر الوطن بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقاسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية. عصام بالجنح.
17: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
18: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
19: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله، من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
17: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
20: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد،
21: وتنستفد من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
22: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله،
23: كتعلموا مهارات حياة
20: حياتيه ويوميه باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعه.
17: وبينما تستمر انشطه المرحله الرابعه يبقى فضاء بئر الوطن اكثر من مجرد محطه لقضاء العطله، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياه خارج اسوار البيت.
0: في المشهد الدولي للنشرة، تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت الآلاف من الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق.
1: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 27 و2000 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة للبنى شفيق.
1: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو تورونتو الكندية للألفي نقطة، الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: بهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
6: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
23: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصعيد الجهة.
4: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
24: نصائح ممتازة، ويعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
0: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
2: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم مركز جهوي الاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest وMDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
3: وكانت مناسبة أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
1: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
0: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا هذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
11: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
12: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
10: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
14: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشات إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارات ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
13: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
15: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
16: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
17: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
15: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحصول الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا، موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60

0: وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
1: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفيسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليو الماضي بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
0: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
6: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
5: وتتواصل

0: أثار التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من ظهر المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. الخبر من المصدر.
3: الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات التجارة بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
5: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
6: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
7: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
5: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
8: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
9: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
11: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذا الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
12: مركز جهوي الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم ثلاثة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
10: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
13: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
10: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
3: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest وMDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
4: وكانت مناسبة أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
2: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور الريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
8: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
9: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: أهلاً وسهلاً بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
11: مرحبا بك الأخت رغدة.
10: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
11: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات، وخصوصا الأمهات.
10: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع، خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
11: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها، وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
10: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
11: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها فيها. يعني هاد 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير، حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى عندنا رسالة اليوم نعطيوها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
12: حالة ما أن الأم عطت للرضع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
11: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
12: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
11: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعه كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
12: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
11: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميهم بالفرنسيه ايمونو سوبريسور، او ادويه النساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد جوج او ثلاثه د الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي خيتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
12: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
11: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
12: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
11: شكرا لكم.
12: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
13: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
17: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
18: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.

0: انا نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي لا كونفرساسيون.